0: anche vero. No. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحية.
0: الله أكبر.

0: Demikian khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Cirebon yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Samsudin MAG yang bertema meneladani Nabi Ibrahim dari pengorbanan menuju kepedulian lingkungan dan peradaban berkelanjutan.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن القسميات والجهات
0: والسلام. Mari kita dengarkan doa-doa.
1: Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bi salati wa salami ala nabiyil karim, wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل إيدنا هذا سعادة وتلاهما ومسرة وترهما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبدل الخير للناس دابنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وارحمنا واكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Baik teman Pro 2, demikian siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Kami tim produksi siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah, Benefrida Novi Herajanti, Kepala LPP RRI Cirebon, Heru Waryono, Supervisi, Lisma Juliasari SPD, Supervisi, Muhammad Subhan, Supervisi, Yulianti SIKOM, Supervisi, Angga Afriana ST, Supervisi, Dia Sugiarto ST, Tim Teknik Siaran Luar, Obi Robidin AMD, Tim Teknik Siaran Luar, Rena Safira AMD, PMM, Reporter, Nadia Samara Intisar, STR IKOM,